يكحني تفرش عدرب الشوق وتنسى الوفا وبفرش على دربك ظهور اسمي شوف القمر بيجاوبك لو تسألوا شو كنت ليلة أمس عم بحكي إلو لو كان من صوان قلبك يا حلو

0: ابني مجلس امتي.
1: مستمعين الكرام، ما زلتم تستمعون الى صوت الجاليه العربيه السوريه في مدينه ملبورن عبر اثير الاذاعه العامه الاثنيه تريجو بروزيت على موجه قدرها 92.3 اف ام ستيريو. هذا الصوت الذي ياتيكم ثلاث مرات في الاسبوع، كل نهار اثنين في الثانيه عشره ظهرا ومساء الاربعاء في السادسه مساء وصباح السبت في التاسعة صباحا. بعض من المحطات الإخبارية المتنوعة والموجزة لصباح هذا اليوم، والتي نبدأها بهذه الباقة من الأخبار. الجيش الأمريكي يعلن نجاحه في إزالة الغامرة من الممرات الدولية بمضيق هرمز. أيضا في الأخبار الأخرى، على ما يبدو بأن الأمور هناك في الشرق الأوسط ما زالت تتفاعل بشكل نحو الأسوأ. كما ذكرنا، الجيش الأمريكي أعلن بأنه نجح في إزالة الألغام فيما سخرت إيران من هذه الدعام. الإيكونومست: نظام إيران لن ينهار بالحرب الاقتصادية الشديدة وستجعل الطريق لاتفاق نووي أصعب. مشروع قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب بمحاسبة عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد مواطنين أمريكيين. نعم، نهود خطة سومريتش لجلب مليون يهودي وإنشاء 40 بلدة جديدة في الجليل والنقب. حسن خريشة للصحافة العربية: نسعى لتشكيل قائمة تحالف من أجل التغيير لخوض الانتخابات الفلسطينية المقبلة. استشهاد 4 فلسطينيين في هجمات إسرائيلية على غزة، والجيش يدعم أن أحدهم كان حارسا شخصيا للسنوار. برلمان الأردن مثار نقيض للتحديث وهجوم على رموز النيو ليبرالية. أعزائي المستمعين، أعود وإياكم إلى بعض من المحطات الإخبارية الأخرى، والتي مصدرها منصة إخبارية مختلفة وأخبارنا هي موجزة طبعا، وتكون دائما في آخر المستجدات التي تصلنا عبر المصادر المختلفة. الحرب على إيران: أمريكا تقول بأنها نزعت الألغام من الممرات الدولية، وإيران تسخر من هذه التصريحات الأمريكية. المتطرفون الإسرائيليون في الضفة الغربية ما زالوا يرعبون المواطنين الفلسطينيين، وحملة عالمية ضد تصرفاتهم. في سوريا ما زالت أصداء التفاعل الإيجابي والسلبي من عدة أطراف تظهر إلى العلن بعد الاتفاق الذي تم التوافق عليه ما بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة في دمشق. وأيضا في لبنان ما زالت أزمة اللجوء اللبناني تلقي بظلالها على أطياف المجتمع بجميع مكوناته. أعود وإياكم بعد هذه الباقة من الأخبار الموجزة والمقتضبة إلى بعض من المحطات الفنية لكي نستمع سوية. فابقوا معنا. Jesus Christ، بطيء كثير هذا هون اللي حرق دينا أختك.

مستمعينا الكرام إلى المحطات الإخبارية، وهذه المقالة تحت عنوان المعاملة بالمثل، ولكن ماذا في التفاصيل؟ تحت عنوان أنت تكره إسرائيل فلا يحق لك أن تدخل بلادنا. في عام 2022 بدأت الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي فترة تجريبية لاتفاقية التعامل بالمثل، التي تعني أن مواطني كل البلدين سيعاملان بطريقة نفسها عند دخول نقاط العبور، سواء عبر المطار الرئيسي أو المعابر الحدودية الأخرى. جاء الاتفاق نتيجة ضغوطات المنظمات العربية والإسلامية على إدارة بايدن حول التمييز في المعاملة بين من هو أمريكي من أصول أنجلو ساكسونية ومن هو أمريكي من أصول فلسطينية بشكل خاص. وقد لعبت منظمة اللجنة العربية لمكافحة التمييز دورا رياديا في هذا المجال، وقد نشرت وزارة

0: خارجية مراقبين في مطارات ومعابر إسرائيل لفترة تجريبية لمدة 6 أشهر، وبعد نجاح الفترة التجريبية تم التوقيع على اتفاقية التعامل بالمثل في يوليو 2023 وأصبحت سارية المفعول. يعد هذا الاتفاق تمكن الفلسطينيين من حمل جواز السفر الأمريكي والهوية الفلسطينية أن يسافروا عبر مطار اللد، مما سهل على الكثيرين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات التي تصطحب أبناؤها لقضاء إجازات الصيف العودة إلى الوطن بسهولة خلال شهور الصيف. فبدل أن يمر عبر رحلة العذاب والقهر والتكاليف الباهظة وحرارة الصيف التي لا تطاق في منطقة أريحة عبر جسر اللمبي، تمكن الآلاف من دخول الوطن عبر المطار أو عبر جسر الشيخ حسين في الشمال المخصص للأجانب. تغيرت الأمور تماما بعد 7 أكتوبر عام 2023، وتحول الكيان الإسرائيلي إلى مجتمع فاشي يتحرك للانتقام والقتل والتعذيب والتدمير. أغلق المطار الرئيسي في اللد أمام الملاحة الجوية إلا من شركة العال والإماراتية وطيران الخليج، مما اضطر آلاف الفلسطينيين في الخارج أن يعودوا عبر الجسور. وبعد انتخاب ترامب الأكثر صهيونية من الصهاينة، أصبحت إسرائيل تتمتع بحماية مطلقة ولا تخشى مساءلة من أحد، وقذفت باتفاقية المعاملة بالمثل في سلة المهملات، وأصبح استجواب الفلسطينيين أمرا مزعجا ومعقدا وطويلا، وإعادتهم من حيث أتوا أمرا عاديا مكررا ونوعا من ردة الفعل للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. وانتشار ظاهرة نقد إسرائيل زادت الرقابة على الجسور والمطار، فلا يمر أحد إلا بعد الاستجواب الذي يستغرق ساعات، كما كثر عدد الذين منعوا من الدخول من قريتي الصغيرة وحدها. أعيد 7 مواطنين يحملون الجنسية الأمريكية، أعيد شابان نشيطان في العمل الخيري، وفتاة رفضت أن تسلمهم هاتفها المحمول، ورفض دخول ابنها بعد أيام من رفض أمه، ومنع شاب وأخته في أوقات مختلفة لكنها قريبة من بعضها، ورفض رجل 40 لأنه زار البلاد أكثر من مرة في السنة الأخيرة. غادرت طبعا هذا الكلام للصحفي، يقول بأنه غادر الفندق في عمان الساعة 12 يوم الأربعاء الماضي متجها إلى جسر الشيخ حسين شمال نهر الأردن القريب من طبرية. ووصل الجسر في الساعة 2 بعد الظهر، وبدأت الإجراءات العديدة على الجانب الأردني للوصول للجانب الآخر من الجسر، تفتيش حقائب، رسوم دخول، تقدم بطيء نحو نقطة العبور، حزام إلكتروني، ثم شباك ختم الجوازات. وهنا تأتي المرحلة الصعبة، فتاة 20 تجلس خلف الشباك، ناولتها جواز سفر الأمريكي، مررته على جهاز أمامها فقالت رأسا: لديك جواز سفر ثاني؟ قلت: نعم، جواز سفر أردني. وهو سؤال تعودت عليه منذ أكثر من 10 سنوات. طلبته مني وبدأ تفتيش في صفحات الجوازين، وسألت: كنت في لبنان؟ نعم. لماذا؟ للمشاركة في عرس قريبي. أين؟ في بيروت. غادر شباكها وذهبت إلى الداخل وتأخرت على الأقل ربع ساعة. جاء إلي رجل 40 يتكلم العربية بطلاقة، أظن أنه من الطائفة الدرزية المتعاونة مع الكيان الصهيوني، وبدأ يسألني أسئلة خفيفة عن لبنان، أين ذهبت ومع من التقيت، لكنه لم يكرس وقتا كثيرا لموضوع لبنان. ثم تحول الأسئلة الجادة فقال: ماذا تعمل؟ قلت له: أستاذا وكاتبا وصحفيا في الأمم المتحدة. هل تكتب ضد إسرائيل؟ قلت: أنا أكتب موضوعي ومحايد، وأكتب ضد كل من ينتهك حقوق الإنسان سواء في إسرائيل أو السلطة الفلسطينية أو الهند أو السلفادور، وأنا لا أعفي أحدا ممن ينتهك القانون الدولي أو قوانين العدالة. وقد قضيت عمري في الأمم المتحدة موظفا ثم صحفيا، وكتبت كتابا عن تجربتي في الأمم المتحدة، هل تحب أن تراه؟ قال: لا. تابع وتابع: أسألك هل تكتب ضد إسرائيل؟ قلت في نفسي: هذا السؤال لئيم. قلت: نعم، فسيدينني من فمي ويعتبره اعترافا، وأن قلت لا سيتهمني بالكذب. لذلك لم أجب أبدا، وظللت أكرر أنني لا أشتغل في الكراهية وتحريض. ثم يسأل مرة أخرى: هل تكره إسرائيل؟ وأكرر: أنا لست في ميدان الكراهية أو المحبة، أنا إنسان موضوعي أكتب ضد الغلط والظلم بغض النظر عمن يرتكبه. ثم دخل وبقيت أنتظر نحو 45 دقيقة ولا أشك في أنه كان يقوم بعملية بحث عن كتاباتي. ثم خرج وفي يده جوازات السفر وقال: أنت تكره إسرائيل وتحرض ضدها، وقلت في أحد مقالاتك: لقد أثبت طوفان الأقصى أن هناك إمكانية لهزيمة إسرائيل وتفكيكها، وأنت في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة أنكرت أن عناصر حماس اغتصبوا النساء الإسرائيليات، وراح يشير إلى كثير مما كتبت وأثرته داخل الأمم المتحدة. قلت له: دعني أصحح معلوماتك، أنا سألت ممثلة الأمين العام للانتهاكات الجنسية في النزاعات المسلحة براميلا باتن، التي قالت أن عناصر حماس اغتصبوا إسرائيليات، إذ التقت بأي واحدة منهم؟ فقالت: لا. فسألتها: وهل التقيت بالفلسطينيات اللواتي تعرضن للانتهاكات الجنسية؟ فقالت: لا. فقلت لها: معلوماتك إذا من مصادر ثانوية، فكيف تتوصلين إلى هذه النتيجة؟ ألم تشاهد ذلك في الفيديو الذي اغتصبتها عناصر حماس؟ ألم تشاهد فيه لوضع طفل في خلاطة وراح يسرد أمثلة كثيرة؟ رددت عليه بهدوء وأعصاب وقلت: عندما كان هناك أسرى لدى المقاومة أحضرتم أهاليهم وخيموا أمام بيت الأمين العام وخاطب بعضهم جلسات مجلس الأمن، فلماذا لم تحضروا واحدة من المغتصبات إلى بيت الأمين العام أو مجلس الأمن؟ أتريدني أن أقبل الرواية التي لم تثبت بشكل حاسم؟ كان كثيرا ما يتركني لمدة ربع ساعة وأطول نوعا من الضغط على أعصابي، ثم يرجع ويقول: أنت تكره إسرائيل وتحرض وتكتب ضدها، فلماذا تأتي لزيارتها؟ ثم أضاف: أنا أكره تركيا، فهل أذهب لزيارتها؟ وأنت تكره إسرائيل، فلماذا تأتي لزيارتها؟ قلت له: أنا آتي لزيارة ابنتي مرتين أو ثلاث كل عام. فقال لي: أين ابنتك؟ وهل معها إقامة؟ وطلب مني اسمها ورقم هاتفها واسم زوجها ورقم هاتفه. قلت له: زوجها ينتظرني على بعد 10 أمتار. وبعد غياب عاد وقال: لا أستطيع أن أسمح لك بالدخول، يجب أن ترجع. قلت له: على أي أساس؟ أنا أكتب دائما، لماذا الآن؟ قال: لأننا غيرنا القوانين، كل من يكره إسرائيل لا نسمح له بالدخول مهما كان صحفيا أو سياسيا أو أستاذا، يجب أن تعود، انتظر لشخص الذي سيعودك إلى الأردن. قلت له أخيرا وبعد نحو 3 ساعات: لابد أن أستخدم الحمام. قال: انتظر. ثم سلمني بيانا مطبوعا تحت عنوان منع الدخول، وأشار البيان إلى أسباب أمنية وقال: لن يسمح لك بالدخول إلا عبر طلب تأشيرة من السفارات، ونحن الذين نوافق أو لا نوافق على دخولك. خرجت فتاة تحمل جوازي السفر الأردني والأمريكي وقالت: اتبعني. قلت لها: لابد من استخدام الحمام. فقالت: استخدم الحمام في الأردن وليس هنا. قلت في نفسي: إذ لم تكن هذه الفاشية إذن فما هي الفاشية؟ هذه المقالة برسم طبعا العديد من الذين يأخذون مواقف غير متجانسة تجاه القضية الفلسطينية والتعامل التعسفي من قبل الاحتلال الإسرائيلي. بعد هذا أتوقف وإياكم عند محطة فنية سوية. احرق الدين أختي.
1: من أروع ما كتب للأم، كلماتها اكتسبت قدسية كقدسية الأم. خطتها يد شاب ظلم أمه فأراد أن يعتذر لها بطريقته. سجين كتب كلماتها على ورق السجائر وغنتها حنجرة أسطورية لبنانية: أحن إلى خبز أمي. حروف كتبت بالدموع وباتت أيقونة لكل مشتاق لأمه. إليكم حكاية الدرويش مع رائعته: أحن إلى خبز أمي. ندم شديد تسرب إلى قلب محمود درويش، الشاعر الفلسطيني المعروف، حين شاهد ما تعانيه أمه كي توصل إليه الخبز والقهوة إلى داخل زنزانته. فما سر هذا الندم؟ كان محمود درويش معتقلا لدى قوات الاحتلال عام 1965، وذلك بسبب إلقائه قصيدة شعرية في ساحة جامعة القدس دون أن يحصل على تصريح لذلك، وأودع حينها في سجن الرملة. جاءت والدته لزيارته وقد أحضرت معها خبزا وقهوة، وكانت تبدو على وجهها ملامح التعب والأسى إذ عانت كثيرا حتى سمح لها الحرس الدخول لرؤيته، حتى أن روايات على لسان الشاعر تقول إن الحارس لم يسمح لها بإدخال القهوة، وحين ناقشته وأصرت على إدخالها سكبها على الأرض فعمت رائحتها المكان. بينما تذكر روايات أخرى أنها استطاعت إقناع الجندي بأن يسمح لها أن تدخلها لأن ابنها يحب قهوتها والخبز الذي تصنعه بيدها كثيرا. وما أن رأى محمود درويش والدته تدخل عليه بما تحمله بيديها وقلبها وملامح الأسى على وجهها، حتى تسرب إلى داخله شعور بالندم الكبير، والذي برره بأنه كان طوال حياته قبل هذا الموقف يتهم أمه بأنها لا تحبه وأنها تفضل شقيقه وشقيقته عليه، لأنه كان الأخ الأوسط، فكان يشعر أن الأخ الكبير حاز على كل الاهتمام، بينما تحوز أخته الصغرى على كل الدلال. بهذا الشعور أسر محمود درويش نفسه حتى لحظة دخول والدته عليه في السجن، وبمجرد رؤيتها رمى نفسه بأحضانها شاعرا بالذنب والندم على اتهامه لها كل تلك السنين، ولم يجد أبلغ من اعتذاره لها بقصيدة، ولأن الورق لم يكن متوفرا بالسجن كتبها لها على ورق الألمنيوم الذي تغلف به علبة السجائر. واجتمعت رائحة القهوة مع الخبز مع شعور الندم ونظرات الأم المتعبة لتوحي للشاعر بكلمات ما تزال إلى اليوم من أجمل ما قيل في الأم وأروع ما يعبر فيه الناس عن شوقهم لأمهاتهم، وقد جاء فيها: أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في الطفولة يوما على صدر يومي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. وفي تعليق شقيق الشاعر على القصيدة فقد قال إن أمه كانت تدمع عينيها دوما عندما تسمع القصيدة التي كانت تحرك شوقها لابنها محمود الذي عاش 3 عقود في المنفى، خاصة المقطع الذي يقول فيه درويش: خذيني إذا عدت يوما وشاحا لهدبك، وغطي عظامي بعشب تعمد من طهر كعبك، وشدي وثاقي بخصلة شعر بخيط يلوح في ذيل ثوبك. ولدت قصيدة أحن إلى خبز أمي من رحم معاناة محمود درويش بين جدران السجن، ووسط مشاعر مختلطة من الحنين والشوق والامتنان والاعتذار والندم، وما تزال رغم مرور السنين من أجمل ما قيل في الأم على الإطلاق، وقد حفظها الملايين عن ظهر قلب، وغناها مطربون كثيرون كان أجملهم أداء لها المطرب اللبناني مارسيل خليفة، الذي غنى الكلمات وهو يستحضر في خياله والدته هو لا والدة محمود درويش، تماما كأي شخص يسمع هذه الكلمات فلا يستطيع إلا أن يستحضر والدته ويشعر بها ويتوق لحضنها الدافئ. فما رأيك بهذه القصيدة؟ وهل سمعت بقصتها من قبل؟
2: لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن يا زهرة المدائن، يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد. يا ليلة الإسراء، يا درب من مروا إلى السماء، عيوننا إليك ترحل كل يوم وإنني أصلي. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أهم وأجمل الأغنيات اللي اتغنت عن فلسطين وتحديدًا عن القدس المحتلة. تعالوا بينا نتكلم عن أغنية زهرة المدائن. سنة 1967 وبعد الهزيمة اللي كلنا كعرب تلقيناها، الأخوين رحباني عملوا أغنية زهرة المدائن وغنتها المطربة العظيمة الست فيروز. طبعا في اعتقاد خاطئ ان هي من كلمات شاعر لبناني سعيد عقل، لكن هي كلمات والحان وتوزيع الاخوين عاصي ومنصور الرحباني وغناء زي ما قلنا فيروز. الغرض من الحلقه دي مش ان احنا طبعا هنستعرض كلمات الاغنيه وهنطلع الحاجات اللي فيها المميزه الجميله اللي تشد الودن وتاخد العقل وتاخد القلب معاها، لان الموضوع ده مرتبط جدا بالعواطف وبالمشاعر، وكمان هنتكلم عن اللحن والتوزيع وإزاي عبر الأخوين رحباني عن الفكرة اللي بتدور في دماغهم. لكن الغرض الأساسي من الحلقة هو إن كل واحد فينا جواه حاجات عايز يقولها، جواه حاجات عايز يعبر عنها، جواه بطريقته، طبعا كل واحد يعبر بطريقته. جوانا كلنا حاجات كتيرة جدا، خليط من المشاعر. الأغنية دي أنا اخترتها عشان هي طبعا الأشهر والأجمل اللي بتتكلم عن فلسطين وتحديدا عن القدس المحتلة، يعني بمناسبة الأحداث اللي بنمر بيها اللي هي صعبة علينا كلنا في قطاع غزة المحتلة على إيد العدو المجرم الهمجي، وده موجود في الأغنية. فالأغنية بتعبر عن ثلاث مشاعر كلها موجودة معنا دلوقتي. أول مشاعر هي مشاعر الحزن، مشاعر الحزن على ما يحدث من إبادة. دي ملهاش اسم غير إنها إبادة وتطهير عرقي، وده كلام غير مبالغ فيه. أنا مش هتكلم في سياسة كتير، مفهمش في السياسة، فإحنا هنتكلم عن الحزن اللي بيعتصر قلوبنا كلنا موجود في الأغنية. وكمان الأغنية بتتكلم عن الغضب، بتتكلم عن المشاعر الثائرة اللي هي موجودة عند كل عربي وكل مسلم، مشاعر حقيقية بالغضب وبالثورة ورغبة كل واحد فينا إن هو عاوز يعمل حاجة، ودي حاجة كلنا شايفينها وكلنا لمسينها في الأغنية زي طبول الحرب. أغنية محفزة جدا، وأغنية بتطلع كل المشاعر المكبوتة أو المكنونة جوه كل واحد فينا. فإحنا عندنا الحزن وعندنا الثورة، والغلاف اللي بيغلف الأغنية كلها هو غلاف ديني، غلاف روحاني إن شئت التعبير، يعني لأن الموضوع يمس كرامة ويمس عزة ويمس شرف ويمس أرض ويمس عرض ويمس كمان دين. عشان كده هو الأخوين رحباني في الأغنية في كلماتهم حاولوا يعبروا أن ده لا يرضي أحد، لا يرضي دينا. يعني حتى قالك تدور في أروقة المعابد اليهودية تعانق الكنائس القديمة، لأن احنا بنحزن على كل ما هو ضد الإنسانية، وطبعا ويمسح الحزن عن المساجد. وكمان هو دمج هنا دمج المسلم والمسيحي مع بعض تحديدا في حتة الكنائس والمساجد، وبعدين جاب سيرة يا ليلة الإسراء يا ضرب من مروا إلى السماء. طبعا كل ليلة الإسراء دي كلها تخص المسلمين أو في عقيدتنا كمسلمين، وقال الطفل في المغارة وأمه مريم، إشارة برضو للدين المسيحي، وهنا يشير إلى سيدنا عيسى إن هم بيبكيان. وبيبكيان مين بقى؟ تعالوا نخش في كلمات الأغنية عشان نعرف الطابع الديني المغلف للأغنية هيبقى معانا من الأول للآخر. بداية الأغنية، بداية الكلمات الأغنية بالصلاة، لأجلك يا مدينة الصلاة، هو قال على القدس مدينة الصلاة وقال إن أنا أصلي. يا بهية المساكن وزهرة المدائن يا قدس يا مدينة الصلاة، عيوننا إليك ترحل كل يوم، يعني إحنا عينينا عليكي. حتى في اللحن هم عبروا عن ان في نداء للقدس في ثلاث مرات، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. فهنا عيوننا إليك، يعني احنا عينينا عليك وعينينا بترحل إليك كل يوم، يعني مش هنسيبك والقضية دي مش هتموت. ده كلام الأخوين رحباني إلى آخر الجزء بتاع يا ليلة الإسراء. وبعدين الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان كناية عن الحزن اللي بيعتصر كل إنسان كل ما هو بشري.

0: يعني لمين بقى؟ لأجل من تشردوا، وكأن التاريخ وكأن الأغنية دي تناسب العصر الحالي. لأجل من تشردوا، لأجل أطفال بلا منازل، لأجل من دافع واستشهد في المداخل. وبعدين بيختم بجملة: واستشهد السلام في وطن السلام، وسقط العدل على المداخل. مفيش عدل. من الحاجات يعني المضحية المبكية قوي في موضوع غزة، إن العالم في صمت غريب، في صمت عجيب. العالم نفس العالم ده اللي هو احنا في القرن 21، اللي هو المفروض ان احنا اقل همجية، المفروض ان احنا اكثر تحضرا كمجتمع بشر يعني، والعالم اللي بيعمل مؤتمرات للحفاظ على البيئة وعدم رمي الاكياس البلاستيك في البحر عشان الاحتباس الحراري ما يأذيش الكائنات البحرية، العالم الكيوت قوي مع الكائنات البحرية ده بيسمح باللي بيحصل، بيسمح باللي بيحصل لأطفال ومدنيين وعزل عادي جدا بدون أي شفقة وبدون أي رحمة. طيب، في جملة حين هوت، أنا في هذه الجملة بيهوي دائما كل ما بسمع الأغنية من زمان، يعني أول ما فيروز بتقول حين هوت مدينة القدس دائما قلبي يهوي بين قدمي في الجملة دي، وكأن كلمة هوت دي بتنزل بيا وبتنزل بقلبي بين ضلوعي، ودائما دائما ما ابكي في هذه الجمله: حين هوت مدينه القدس ترايع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. وهنا كنايه عظيمه جدا على ان الدنيا كلها تراجع منها الحب ونزع منها الحب بعد سقوط القدس، واللي استوطن في قلب الدنيا كلها الحرب استوطنت قلوب الدنيا، طبعا كنايه عن مشاعرنا احنا. ثم ياتي الجزء اللي هو فيه في شوية مشاعر: الغضب الساطع وآتٍ، وهو الجملة دي هتفضل موجودة، الغضب الساطع وآتٍ، لأنه إن شاء الله هيأتي في يوم من الأيام، لازم يأتي يعني الغضب الساطع وآتٍ. وأنا كل إيمان برضو في طبع ديني، في طبع روحاني: الغضب الساطع وآتٍ، سأمر على الأحزان من كل طريق آتٍ، بجياد الرهبة آتٍ، وكوجه الله الغامر. تعبير حلو قوي. وبعدين في جملة بحبها قوي: وستغسل يا نهر الأردن وجهي بمياه قدسية، وستمحو، ركز بقى، وستمحو يا نهر الأردن أثار القدم الهمجية. لأن فعلا هؤلاء هم مجموعة من الهمج، لا يعترفون، ما فيش أي دين في الدنيا ولا أي إله في الدنيا يرضى ولا يوافق ولا يأمر باللي هم بيعملوه. البيت لنا والقدس لنا إن شاء الله بكل ثقة يعني، وبأيدينا سنعيد بهاء القدس، بأيدينا للقدس سلام. لو كان في مقدر للقدس سلام إن شاء الله هيكون بأيدينا بإذن الله. طيب، ده الكلام عاطفي جدا، الكلام فيه مشاعر حزن وفيه مشاعر ثورة وفيه مشاعر دينية. طيب اللحن والتوزيع، تعالوا نتكلم برضو عنهم، يعني مش هنقف عند كل تفصيلة قوي برضو، بس في حاجات مهمة جدا في التوزيع قصدها الأخوين رحباني. البداية هنا طبعا احنا طول الوقت هيبقى في عندي وزن، بس ما فيش ايقاع، او الايقاع هيبقى يعني ايه جاي من بعيد شويه. احنا بدايه طبعا الاكورديون الشهير المشهور بيه الرحبنه، الدخله من مقام النهواند على درجه السي، المقدمه كلها من مقام النهواند، وبعد كده عايز اشير طبعا كمانجات الرحبنه برضو، عايز أشير لآلات النحاسية بقى اللي هي بتدي الطابع الحربي إن شئنا التعبير. بص، الدخول من الأول تا اللي هو بيسموه إيه، البوق بتاع المعركة ده هيتجلى طبعا في الآخر، بس أنا عندي آلات نحاسية مستمرة معايا من المقدمة أهو، لها دور طول الوقت الآلات النحاسية. طيب، نعدي المقدمة، دخول بالغنى، دخول رائع وصافي وهادئ في طابع ديني، أحسه شوية روحاني. دور الكورال هنا هناخد بالنا منه، يعني هناخد بالنا من الآلات النحاسية وهناخد بالنا من الكورال. عندي وزن بس ما عنديش إيقاع، في صوت في الخلفية بيرد على فيروز النداء على القدس 3 مرات زي ما احنا قلنا. حلو، بص الأجواء تحسها روحانية. هنا انتقال إلى مقام الحجاز: عيونا إليك ترحل كل يوم. مقام الحجاز هنا برضو مقام الحجاز هنا برضو في ناس بتعرف مقام الحجاز على ان هو مقام ديني، يعني مقام الحجاز هو مقام جاي من بلاد الحجاز، فهو مقام له طابع ديني، له طابع اسلامي تحديدا، زي ما قلنا قبل كده ان هو الاذان المعتاد اللي احنا بنسمعه طول الوقت هو ده من مقام الحجاز. طيب تدور في أروقة المعابد، انتقل لمقام الكرد، فرق بينهم بسيط يعني. معابد كل ده احنا لسه في الطابع الهادئ الروحاني اللي هو مغلف بالحزن، يعني النهاوند والكرد والحجاز كلها مقامات فيها شجن فيها حزن. ماشي، الكورال عندي كورال رجالي وعندي كورال نسائي، وفي هارمونيز بتحصل وفي كمانجات بتدخل. بص هنا والكورال النسائي بيرد تدور في أروقتي وهكذا، دور الكورال مهم جدا. أنا بقى بموت في فيروز وهي بتقول يا ليلة الإسراء يا درب من مر إلى السماء، مليانة بالإحساس ومليانة بالشجن وصوتها مؤثر وعاطفي جدا جدا جدا. طيب تعال نخش في الأغنية بنظام مونولوج، يعني احنا ما بنرجعش لمذهب ولا حاجة، احنا شغالين مقاطع. الدخول ده الجميل ده بالفلوت برضو له طابع روحاني شوية، له طابع ديني برضو، ممكن يكون أقرب للترانيم المسيحية عشان هو هيجيب الطفل في المغارة وأمه مريم، إشارة لسيدنا عيسى طبعا، وضربة من مروا إلى السماء إشارة لسيدنا محمد، لأن سيدنا محمد الإسراء والمعراج طبعا عارفين. بص هنا الهارموني ده الميلود الأساسي من مقام العجم، الطفل في المغارة وأمه مريم، مع الميلود الأساسي ده في خط تاني بيبقى فيه هارموني، الكورال الرجالي بيقول الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان، مع الميلود الأساسي بيخشوا الاثنين مع بعض وجهان يبكي، يعني الكورال النسائي بيقول الأساس والكورال الرجالي بيقول إيه، بيقول الميلودي يبكيان. بص خلي بالك بقى، خلي بالك من الثورة اللي هتحصل دي والانتقال إلى مقام الشهناز، يعني في حجاز في حجاز في حجازات هتديني لأجل من تشردوا، والرد برضو الرد اللي هنا لازم يكون في هنا حاجتين، الرد بالآلات النحاسية هو إشارة إلى أن الرد على اللي تشردوا واللي استشهدوا لازم يكون رد عسكري. هنا أنا أي حاجة لها علاقة بالآلات النحاسية لها علاقة بالقوة، لها علاقة بالحرب، يعني كأنه بوق الحرب، يعني لأجل من تشردوا تدادا تدادا، اللي هو الرد على ده لازم يكون بالقوة. حلو، واستشهد السلام في وطن السلام، كل ده احنا حجازات، مقام حجاز ومقام حجاز، وبص الاهات احنا بنعمل زي اصوات ملحميه. هنا بقى مقام حجاز وهنا الجمله المؤثره جدا، تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطن. طيب انا عايز اعدي دي، رجعنا تاني للمقام العجم والجمله بتاعه الطفل في المغاره، وبعدين هننتقل لفصل جديد من الصراع. الأغنية بتحكي قصة الصراع، هندخل بإيه هنا؟ هندخل بمشاعر الغضب، مشاعر الثورة، مشاعر الرغبة في نقول الانتصار. وهو قال الغضب الساطع آت، بس هيعلن عندها كأنك زي زمان بتدق طبول الحرب والبوق بتاع الحرب بيعلن عن بداية المعركة أهو، وإيقاع مارش طبعا، غضب الساطع آت، الكورال الرجالي بيقول الجملة بصوت قوي جدا بيوجه رسالة. فيروز بتقول بص الرقة بتاعتها ممزوجة بالقوة، يعني يا فيروز أصلا شخصيتها قوية على المسرح، بس غصب عنها صوتها رقيق.
1: You're listening to 3ZZZ Melbourne's Ethnic Community Radio 92.3 FM broadcasting in your language.
2: The following program is in Maltese.
3: The best radio station.
4: The best radio station.
5: The best radio station. 3ZZZ.
6: I want to listen. I want to listen.
7: I want to listen.
8: I want to listen.
9: I want to listen.
10: 3ZZZ.
11: 3ZZZ.
12: 92.3 FM.